تبشر الكون ضمن جربة وشيتارة دكتور مقربة قمنا تنسى سرون قمسة بزاري سنسري شيتاز وإنور جمعية رقص كيادة آدنشي وادو Allied People's Movement APM مي علامة روغو توشم أبنشي مادر النوا كما أسلم وداتا ونقا قاربة متاكي لقمنا نروكا مبون ياجي تبوئي ورقو فوفن أمي أرزكي جهر بوشي ومن جمعية رزات الأولى كمان يعني كان دا أكفارا كمان يد روغو كي بزا سيوا agarkashin kasa haka arzikin jihar Bauchi zai baza saiwa ta ko ina to me kuke jira maza da mata matasa da dattawa yan kasuwa da manoma ku fito kun ku da karbatun ku domin register a jam'iyyar